كفر بالمنعطف راحة للنجاتي فنعود من قبلي نتقفز على كتف الرماتي ونعود أسرع من سهم ونبلي أيها الخليفة لست الخليفة فما الخليفة تائه إن تغطس قدميك في المياه يعكر وجه الصفيحة مائه الورود الحمراء في كل عيد تفارق فنون سهلي أسماك البساريا تنزعج من بعج وهجي كن منصفا وجه سلاحك نحو رأسي مرة ونحو رأسك ألف مثلي خرجنا إلى الوادي أحدنا بلغ بلخ